سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وبعد سلمان من محمود الذي وعده